انا جيف ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سير بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.
7: نايمولا ستيشن.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.